سلام كما كنكم تقاماتو ختما مرهاي من كوابيون لومي دنقويل ناينان متسبكم دلنا دا خلتس ومن بتدقا قامي لايف اي تقافلنا سلزي لومي لايف اي بستوديو آتينا لنا لومي علا تعسر تحدور عسر تغلتشحن عسران شدشتن زلنا مدبات كم لمود مدبنا بسومنا وزينا خفلميو قتيلو اب عزق كاب عزقتي نفس الميزبل رسانقص كلوناو كمون بمرحد جنبس كم تلمد كل غزي مخرن صحفن زقربلنا حدا صحف حجلنا قربيو ابراب عي مدب حريمني بخيو قديمن كسيسو زبل صحفن كلوناو امود داتا خامس غزينا رينا وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قداس حبرتان درفتاتن قربنا لكم لنا

حزب إثيوبيا سفيح كينات أوج زلو بلسقنا أب كل كبابي تتهاجر بزاقود حوي تتهاجر كاب عزغتي نفسلمي شمي موالو أزي بعشلون أخراري بهراو بوليتيكان هاجر زبعدن نخبيت الكيس عن وسن حنفش فشن زك على عن جوجل زي ما مخنئي بوليتيكا ودخامون مخولي عبد الحزب إثيوبيا زفت سمازلو قبناتن انتخونا بزب الحساب مسلم ممسقوم تكوسد يرأى لهم علامان ايتي أبزق النياس زوصدو ديبلوماسيا وسقوم تخونا زقاو حزو لكستات نصوريو اتسا قم وشتاو قداي مخانو أمينكا نحط هزبي بقبو أبكند مملاس القا غرباب تهاجرات زفطرو امسيلكا مهوغار بزرما اسرعات قبل الحزب ايثيوبيا واللي عوز اللوكينات زوباوي ملكعن متحازيو يخونبر ازي نيثيوبيا كاب غرباب تانسيلو تنك زي مرغا زوبانا غير وازر كوجل ازي نخالوس خصص بكل ملكعتات نصقيو بلصقنا بناي قدام حيلتات تأزيزو قبل علي منابرت هزب إثيوبيا زخوني حاو هزب السودان زفص مظل بدل علم بعلمو بقهد زعز بزلو نلبامات إثيوبيا ويان زقهاي سنود جبتيو قجل بلسقنا أبتا معكل حبرة أفريكا زخونات أدي سابات غميتو مشارتر نايتو الدب بمتحاز لولاو الناس سوماليا بمقهاز من الصومالي لاند كغتمو زهاكاني زي حقاوي وعل قنا قلمو زي حاساسي دموغيو نبانا مسن ملس وجل بلسقنا أبز حلفة أربعة عامتات أبز رخبو هاقراون أهقراون مدرخاتن ميدياتاتن أبلعلي إيرترا ككايدو سنحي قلعون تختاخن زمتي سميعو زير ماما يلان قزف استراتيجي كل التمايات حنسيزنا لنا ناي جيوغرافي أسرات كوين ناكن نبراين خيلن إثيوبيا بحر السعانة اللوكونات قبولا يكونن عصبنا ثنايا رفرندم إيرترا هزبي إثيوبيا دمصص لزيها بلو حقاوي يكونن إثيوبيا لناسنات إيرترا أفلو تغطنا في قويا أبكربا قزي ودب كنونينينا أبكايح بحري قدن وتهدرا ومدبر كلونا اللو الريشة نعمتا أبكيح بحري كنب علينا 230 مليون هزبي حزنا بزي بحرك النبر عين خئلنا زيطة مية هزبي حق يبلون وعزكو إناك نحطوكو منا قالوت أمارس قزعزك حزن نحلمو نحنا أبفنك يا مازلو بحر انت حلمنا انت نور لوو قداي حسب هداسة ودينا حجي نبكيح بحرينا حموش عمسات تسبينا كابزن العلي كنعقص اين خئلنينا كلنات مسي ارترازي ترفيو قريبو تولعو سراويت نابدو تسقي علو قليليو قزيو نايوس دلنانيو انت وسد سالستيو نويح حكز ونشف ميسايلات اللنا درونات اللوانا بشانخ عصب كونه بوم حجرن سودان انتخالينا كمزخ نقبر نخئلينا زرزرات نايتي بنقرنا تاريخ بوليتيكان حقن الزرخو حلو لو تستبسل كازو داي كونان حجون انتخوني بلسقنا اتياب الهزب تقراي واللي عوز اللقينات معلاذيو عصب مخانو بزي حنكت فخرا شروك فكر يسمع الله هزبي ارترا رزين هزبيو موزحات فكرتن تجهارتن زرائن ببترا نبقو حف تاريخ زفانون بمخانو نما عدهاتو قوتو كي تعدمي أهقراو حقي أخبيرو نفسو قتيو صنيح الله يا قداس كنز عينة عبدان نابي كمر رح يخيل بهداس لعلت كورنة المكتال زدليايو مغنياتو بلسقنا بتهم مسودانن إثيوبيان أبتحسو صلوهم بمتهو ملا كرنا أفريكان مكوصار بليونات دولارات كفسسو صنيحهم وطمم زبرعانهم نايدق حيلتات استعصبه بمخانو صباح انتا يئززوه نبعلود
زفلت يبلون كنت زخانة كم وطرو نقلو دلوات مخان أقد داسيو تاريخ كا نوي حافظة يكون اقزيه ودكت عندرتي كنسكريو مخنياتو بوليتيكا وحطو هزبي بأفرموز كفتحي كلنيو اتي قبل الهزب تكناي أبقسي وزلو ناي كبسات عندر عدما قعزو كاب عزغتي نفسلمي ترايو نهزبي بحي لبريت عم بركيخي خقوزو اوي خيلي الكا محساب حار قز توتيحكا فلق مسدار زعينتو عبد حلمي.

0: Hallo, Senat, hallo.
1: Hallo, Anserus.
0: Hallo, Mamur.
1: Hallo.
0: Oke, salam, kami kan nika.
1: Anta kan nihom?
0: Dahanina, kami kan nika.
1: Dahan, kubur sah.
0: Tepo. Oke, mau, ada benar apa itu lo?
1: Harai. Kijemur yang barang, Anserus.
0: Uwa jemur, kafitar lo.
1: Harai. Kermiza, karibi azal loga hasar sahifti, gila khalita mazmur, نخبر تاو عالم العلنا انتفلات النتن كبرن زلبسات النازق ونافت النازق والنامان اسايا السني كل تمس مركان ببب
0: هراي تبو
1: اتقدم سي اب حبرة سبع رسرا سمي مره توافيا بره يولون ارو مبطاتنا سنيت قولنا خا سنيت كمسما سنناي فري اقبت النبا لول كايح بحري ستسمهال زلال عم بابا واشدك سزوتا سمور حيلي سنو عردين ابطاتا صالي جرمان هاجرا مسكر صنع بالي سرعة كالتا شق سمر درق سنة ميلان خسادة سجن زقمتا زبرت كند الكبري ندي تاتا سماي عريقا خوخب صبح نقرنا أفريكا عبية المعبالينا سنة هاجرا مسكر أرما بانديران حداس إرترا ولا جقنا هزوي أبز خباب علمنا حزب إرترا نزمنا وعلم فانسيقون لعن غواتي زخالو قدامي هاقر إرترا تدكوين أتلو زلا بوتا غرن أفريكا أبتم زلا علو شافات زام عالمنا أبتز غبرن أزي تتأماتن تفلاتن سرات شكاو بوتا أبتز أزي تهرفي سفرا سلزلا إز عدل زي سفترة وتعدل تزي هي أبزي أما نم كبابي تتعلم زي ركبن زي اللي نلعو هفتنا نتنا ترايو كالاي إرترا التفلت بستعدلو تتهو تراوي استراتيجيكو أكاما بتاترايزي كوني انتايدا بفللاي بلحن صناعاتن تتاوارنتن توفاينتن جيغننتن هزبا أبصورا وقانسي بزر آيو صناعات أبعالم استمسكرو لحيالن هبوون هزبن منقستن سلزلو أيو توساق هزبا إرترا بحري أتو نوالكرا بحزي حاسبن زي منن كجمن لعلن هاقرون هيووتو زي سرعن زي حالن انتايدا هوتو بملاتان خبر هزبن هاجرن نمنتنا هاجر اونتون بتوفاين نتو زمسكري قال نزورن نوركا وسبا اون دليوتن تمنيتن تلوها هاجر اوصنا متكلن توفاين نتو زمسكري جغنا حزب ارتراي سلازي حزب ارترا ابقال سي غزاتي بزمصو يمصو ولاون نخر ايو خند صاي خند صاتن صاتن تخونو وي غزف تخند غو وخينو انتمصو حزب ارترا سمور كم منفيت عبد الجن كوينو نصلاتو فصوم كم زي حلفهم صدري كم زي صدهم بصن عز الدراجم زعصد سلع زقومد زدمسس زشفل كم زخونة اتون بتر صورة ارترا بقبر زو طعمو جننت هزب ارترا زفلتو زو حدو ايكونن سلزي ازي بتدقاقا من هاقر هاقر زحل في واتو زو فزون بانقصن ارترا وتو صحي اب علم بوصلتن بلجاتاتن بعمي بولوتيكا وتحستوتاتن اب افريكا خونه اب علم برحقون بقربان زن اجن زيد فرن تبع انجان هاجر كوينو ذكلا خل بخبرتاتو زللن زفلتن حزبن هاجرن يو منغستن يو سلازي غولنا سنيت كا كابزو مروز حزب زوص زبقلت فلسي نايتو مروز زر ارتراونتيا كم تقدم غزاتن حزب ارترا نمغزون نمشقوانون كتعمام روس ادنينون حزب زالوم نخدهالن نخفرن تسوى نقورطن دقاقيمهم هزب ارترا قنطاريو بزابع سزقصاريو ناولو كدهلو كناشوو يفتون نيرم كالاي نهزب ارترا باتو مستوروز نورو حبرت نخبا اسوو عقر نفتر بمحساب سورا ارترا نهاقرو بيدرو دولار نعرابس كشي زكالزل هزو ناولو امزينات عطو مزاربون يصحفون نيرم مثال ساي جزي بدل قبل عليه حزب ارترا وتم عبيت مرحله بقندم بقادي ازيم تسوا ورتم ارترا مريت امبر حزب ايلي نانو كله تسمعهم مغنياتو جننت حزب ارتران جننت ثورا ارتران فصم ابعنينوم افريوم تسوا ورتم سلزنبره ناي عقل صبت بزي لبن زور وزور وزن اوبرو ناي فرهم ناي ود كوتم مجمريا نيرو حجها سنيت قولنا بملك عن قرماء نخبر أديتاتا نخبر حزب إرتران حزب إرترا قنطارو زي كونس بمليونات زي قصر حزبي كم زخوني نعلم أرياتا أفليتاتا نالا سورا إرترا أبقارسو يتحلل مدايبو طلمتن كحتن افريسو محلخاتاتهم بطاطيخو بطاطيسو معرى علامات رايزة كونة ابتب جيجنن زخبرلون ابتب علم بوليتيكا عقمتاتو زهلطلون زن ادلون ابتب العالم مدرخ درجان عالمنا بسيحو ديبون زين نغانا صنع متكلو زي شارو ملك مرقصن مسمرن هانيسو كونعن زي حللن تبعا حيالن هزب مقانو الرابع قصلو بخبر زللن زفلتن هزب المنقستن كوينه قالو زيلا آلما وزخرن كبرن سماتاتنا عوض نحفاش تغني اللي ياسرس
0: يا قني اللي ما مرحان تحتك حتى كاو خلقو ابزي قزي زي ابزي وانزي ولا تمالي بغن متمالي حجون رئيسا انكتكم كتسامحة صانيحكا زي عن داري سرعاتها في إثيوبيا زي اللي حجي سرعات بلسقنا لو مورناكم تصبح أسوأتنا عسبأتنا بتوت أنا خبر بزح يتفتفالو سلزو خلها خانعو قرب قلتز النظر وانت تبلل
1: كسايد أنت صحفتي أدالي اللغن دحري تقب تقب تقب تحيش
0: ناي ناي زق زي زي أنا إذا حج أول
1: أول لك أنا معي نزيد سمتني
0: أول
1: سلزي زي أقدم أنا ثانية أول عقبلي
0: يا راي
1: أبتمس للا أسوي حق الجلسة النساء
0: أوكي مو بزمة تخت قبر أنا عمالة
1: يسحق
0: يا راي ما مر تبوق تدال ولا بل مو بدعمي غني لنا ممهر لعلو كله خاء تعنا هاسر زي قد سنة نقعد حان هالخاء خاء بدعمينا نحقوس يغني لنا ممهر
1: يا غني اللي أصرته
0: تشاو السلام عليكم تشاو

وحسن ند هاجر بغمي مبل سالس عن حم مشتن عمد سنبلنا سنة إريترا صنعتنا وحسنا بتحت زبل مريح تيما أوشت هاجرن إريترا وانا بزرق كابلو هاجرات وطعن كم وطرو بعزيز تافي هزبيو تتنبيلو صنعتنا وحسنا زبلنا إلو محمد تيما بمجلس ور إنجليزا ونايسنا فترة تمارا ماري تشارلز داروين زي الزخاخر داروين نحق في الكات وإيفالويشن بغو يسرر دخم يتسأنت كبلي قالي تسوا باقلا لتسوا زخونا هي وطاوي ببلي تسواتو ببقعاتو تتاوارنو تنصنحاتو نيكتسالنا تسرق عقت خلطا ودساب أمرو سلس تعدلو نزي بحريا وحقزي بموتو نزي قير زندناتاتو أبحاليت من بارن كمز مسرات زقبر محبراوي هوت باهلن كبرتاتن كما عبل كيليو يخون مبر اتي امان قوهز بتات هاقراتن زولو وددر بعنقوت مسن استنتنو زمع بلا ملكعنا يزم سررتا وحق تفوتري بوقوع يسرر دخم يتساند نزا عبنت زخوون كلنا نفلت حادة تقس فنتاكس اما فارغ زحلف زمن دارقا كلن هاقرات افريكا خمك زاعت تخلاقا غان كلوا زفيريترا نسلي جيو بوليتيكا وربحتات رس حيالان امريكا تباهلو مسر سوساني وتنفي قوي تتكبر في تحوي كم زي نبري أبتك زي تتصحف قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دولاس استزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتو زبي إريترا بقمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجيا وربحانا بكيح بحرن مع كلاي مبراقن علماء وسلامن تسطان تهاجر مستام حزانا إتوبيا ويتكد كورن قدن غيرو والله ويلو زقالات زي علماء وزمدناتات فتحي مورالن كن عنان زي كونه أب كل سمن ربحتاتن كم زمر كوسي زملكت سلازد ما نربح حيالان تباهيل ومسل دخومات كم زرقات نائر ترى تاريخ جبوت مرداتاي هزبي إريترا أب توانتي بوليتيكا وبقعتن تمرتن دخوم سلاز نبرئيو قداي ناي كم زز عام السلازي فتحة وساني خون كيلو بسالسان حم مشتن عامتنا سنة إريترا أب نذكره اللقنيات مبار تصنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يا تاريخ كن رؤيون كن استنتنانا قدازي مخنياتو بمتن دحريت استمت كاي خان قدمي تسقم هزبن هاجرن كا حلوف تمكرتاتو موكس خي غبره نقدمي تسقم زلو تخلو درتي بزح اوان مسرت عوت فتحاو اعلاما يبهالي برقت فتحاو اعلاما حدراق وحنا عوت خوني خيليو تعواتنتنا يزقونا قداي فتحاو يكون زي فتحاو زوسنجن قالوت بزحت رقو حيتات اللو فتحاو اعلاما زلو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيلي عاب تاريخ عالمنا نزحق الزرقاقص بزح ابنتات متقاسي كالي بنصارو عمد صاب العل فتح قعوت ساحة تتخولو اللو نزي زرقاقص ابنتات ون وحدا يكونن عاب صورة اريترا تسفع عوت جلملم زبولو اللو نايدن دس عرت مقمقام سرائيو اللو بزح تسمكر مدرخات تسوقيري عمم مدرخو ببقعتن بلتاتن زعبي تبقسو انت زي وصد نيرخاء اب تاريخ بسعرات متدم دمو ويكال امخونا مريح ودب ازباو قنبار بزرقا قوصو سنة حسابو بوليتيكاو بقعاتكم اون نزي سنة حساب سستخدتلو بزكايد حيال سرحقن حتو هزبي اريتران مسر سوساني تدقوي سنة تبهالي كسررن كحيلن اتبع عبد رجاء انصار زنبرا ميزان والتادراو حيلي قيرو قعوات كيلو مسرت عوات هزبي اريترا مبار مريح ودب زواو قنبار فتحاو إعلاما هزب إريتران معوات زهانو تصوبق عد كم اون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كم ما صنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بقار هزب إريترا آب تاريخون زحالفو قعزو بلك كأزن صبارغي هزب إريترا فتحاو إعلامو كعوات سخيل بزا قرم صنعات سلاستقالة سي آب رسو تومكرو حارنتا وقالسنا آب تحت تسلالنا تسنت زحالفنا سلاسان حموشتان عامتاتون نزحق زي دقي مدميق والله علم نهرب حانو ددرن مدرخ مخانا كاب تومكرونا نلعلي مسكري الله آب كمزا عينت عالما وكونت حبرة سب مسارة الله وإنكا تسالنا تنكال زي كونه كزا بقعاتون صنعاتون بزي كو وحسنات يقولون بزي بقو عم مندق زي بلو كزرم كم منباري مخنياتو سنف زبالو وي بقعات زغودلو زنحسيلو ويدن غيصو زنحفايلن برغص دما حزبي اريترا ابز حلفه 30 شم حمشتن عامتات كمتنا يغزي حرنه تاو قالسي زين اس ببقعاتو كفتن نصلعاتو كما همن استدانا دنه بزحته تصابوتاتيو غتيمو
እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዝሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራዊ ዓወት ክወፅእ ኣንበይ ምክኣለን። ነዚ ታሪካዊ ሓቂታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ምንባር ኣይኮነን። ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓሉ ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ምስራሕ ዝደራኽ ስለ ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ። ቃልሲ ንዝሓሸ መፃኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን። ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶታት መፃኢቲ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳል እዩ። ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንሱ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ፅንዓትና ዋሕስና ዝብል ቴማና ሕጂ እውን ኣብቲ ፅንዓትና ይወሳኒ ተራና ዓለም ንሪኢ ኣለና፣ ከባቢኦ ንሪኦ ኣለና፣ ሃገራት ውን እንታይ ይብላ ነዚ ርኡይ ወራር ክገብር ዝህቅን ዘሎ ብልፅግና እውን ዝወርዶ ዘሎ ብዙሕ ዘረባ የለን። ኩሉ ኣብ ሓይልናን ኣባናን ተመርኮሰ እዩ ክኸውን። ስለዚ ናይ ሎሚ መደብና ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ክንዛዝም ኢና። ዛብ ዝመፅእ ካልእ መደብና ንራኸብ። በዛ ደርፊ እዚኣ ክንሰናበተኩም ኢና። ደሓንቀኒ እዩ።